الحماية بالفور باي فورات، كل القبضيات والبودي جاردات، الموزعين بين الطاولات، عيونهم على الشاردات والواردات، تاتو على حواجب وشفاف الستات، كل اللجنات والخطابات، كل العروض والأوكازيونات، واللي بيشحد على ظهر اللي مات واللي ظاهر بعزل اللي فات.

فجأة السير مساويات وكل الجور والمطبات، ولما بيزيدوا الشتوات بفوتوا كل الميات لعندي لهون عالبيت. بكره التلج والبردات بخبوا كل الوردات، بكره النهايات لأنه مش مثل البدايات.